أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

أسفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

رسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

0: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

حيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.

0: يريد.
1: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق،

من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

المسلمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين.

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم

يعلمون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين.

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل.

فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ.

إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه

إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل،

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم،

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين

معين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.

يعملون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون

يعلمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

0: عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون

فيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

وما أغني عنكم من الله من شيء

الصديق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

ضَرًّا. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ؟ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ؟

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

أواق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

بها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة

النار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

الآخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين.

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

مستقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.

حافظين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكل

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

عليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير.

والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.

0: اهتدى.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

الضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض

منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين

وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض، وإلى الله المصير.

إنهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

حمود لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كان

0: في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن.

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية

تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.

بعيد وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟

مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون

أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

آمون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.

0: الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 21 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ضرب لكم مثلا من أنفسكم،

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.

عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

ورائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا

وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً.

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً.

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.

0: ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 22 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ

أنيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد

صير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون

اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ.

والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتًا

إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.

إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟

إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب.

أَثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.

اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 23 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ

الرحيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون

آمنوا. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه

تعود سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان

مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

ومنافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون.

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم.

الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد

إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين.

إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين.

فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين

فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.

إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين

إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين.

نصيب وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين

وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون

إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم

قليل. لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد

حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف

العالمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا

الأخلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

التواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

الْعَذَابِ. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.

0: وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما.
1: تستمعون إلى راديو حلمة.
2: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
3: العيب بالفنجان ما هو بالرجال.

طبعا مستمعينا بدي رحب بزميلي فهد على الإخراج، وأكيد معكم هادي مروان، وأكيد بدي أتمنى لي الجميع كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله سنة خير عليكم يا رب. أكيد موضوعنا اليوم أيضا موضوع مهم، أكيد نحن عنا فترة التغطية على مدار أيام العيد المبارك. أكيد سؤال الحلقة لهذا اليوم، أو خلينا نقول المحور تبع الحلقة، كيف يظهر التكافل أو كيف يظهر التكافل الاجتماعي بين الناس داخل المخيم وفي مناطق العودة خلال أيام العيد، وهل هناك مبادرات أو مساعدات تخفف الأعباء عن العائلات؟ ليس العيد مجرد فرحة، العيد اختبار روح المجتمع ومقياس قدرة الناس على الوقوف بجانب بعض في الأوقات الصعبة. وفي حلقة اليوم من مضافتنا رح نفتح باب الحديث عن دور التكافل الاجتماعي والمبادرات الإنسانية في دعم العوائل المحتاجة داخل المخيم ومناطق العودة، ونسأل أهلنا أكيد في المخيم وأيضا في مناطق العودة كيف يمكن تعزيز روح التكافل خلال أيام العيد. حتى كمان موضوع كلمة تكافل وهي التعاون ومساعدة بعض، أكيد هي لا التوضيح. أكيد بانتظار اتصالاتكم على الرقم 0932-95-95-97 أو على الرقم 0962-55-46-31.

0: وطبعا مستمعينا رح نبلش ناخذ الاتصالات تباعا اكيد. وعم بيقول لي فهد ممكن اجانا اول اتصال معنا لهذا اليوم, ورح نقول كل عام وانت بالف خير والسلام عليكم.
1: الو
0: السلام عليكم. الو تحياتي, اهلا وسهلا, مين معي؟ ليال.
1: الو
0: الو الو
1: ام رائد.
0: ام رائد تحياتي ام رائد, كيف الحال ام رائد؟
1: الو
0: الو سامعك ام رائد, سامعتيني؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: ام رائد
1: من ايه سامعتك؟
0: ام رائد من وين عم تحكينا؟
1: الو
0: الو الو ام رائد من وين عم تحكينا؟
1: الو
0: ام رائد عم تسمعيني؟
1: ايه ايه هلا عم اسمعك.
0: من وين عم تحكينا؟
1: أنا من حمص من القصير.
0: من حمص من القصير, كيف الوضع بالقصير أم رائد؟
1: أهلين فيك.
0: أهلا وسهلا فيك أم رائد. اليوم عنا مجموعة من الأسئلة, أكيد الجميع ربحان معنا اليوم بجائزة جوائز قيمة, الكير اللي حيكون ربحان بمجرد المشاركة. أم رائد بسؤالي الأول, هل لمستي وجود مبادرة أو دعم للعوائل بعد العودة بأيام العيد؟
1: هلا بالنسبة لأيام العيد هلا يعني عيد, بس في شغلات يعني مثل زيارة للأقارب, نزور الأهل الجيران إذا في خلافات بيناتهم نصالحون, والعيد يعني فرصة للمصالحة. في كمان تبعت مشاركة نقدم عيدية أو نلبس طفل صغير يتيم أو عيلة محتاجة منساعدة.
0: صار هذا الشيء؟
1: ايه بيصير بس ما يعني ها قليل.
0: طب في هالمبادرات مجتمع مدني قدمتكم مساعدة؟
1: والله لهلا يعني ها قليل
0: يعني هلا خلينا خلينا نحكي بالعيد. هلا
1: انا طالبة لترميم البيت. ايه مثلا مثل العالم تعمل حلويات بتوزع للجيران هيك شغلات, حصص لحمة بوزعها بالأضاحي.
0: أنت عم نحكي هلأ أم رائد عنك, أنت طالبة ترميم منزلك؟
1: إيه أنا بيتي رايح وما خليت جمعية وما صدرت فيها لهلأ ما شفت شيء.
0: لأي جمعيات رحتي؟
1: الجمعيات اللي هون عنا سجلت فيها.
0: الجمعيات موجودة بحمص؟
1: بالقصير.
0: في جمعيات داخل القصير. وشو قالوا لك؟
1: ايه في اكثر من وحده.
0: وشو خبروكي؟
1: في اكثر من جمعيه, ما يعني لا اتصال ولا بعثوا لي خبر انه مقبولي ولا لا, بروح بسجل وبس, ما ببعثوا لي انه يجوا كشف على البيت او شيء.
0: لا هلا ما صار شيء. يلا ان شاء الله ان شاء الله قريب.
1: يعني انا هلا قاعده بالاجار هلا انا واولادي وما عندنا معيل غير انا, يعني بيساعدنا.
0: كم ولد عندك ام رائد؟
1: عندي بنتين وصبي.
0: الله يخلي لك اياهم.
1: الله يسلمك يا رب.
0: طيب
1: خليك
0: ام رائد, برايك كيف فينا نعزز روح التعاون بين الناس والجيران والاهل خلال العيد؟
1: مثلا نزور بعضنا, نروح نعايد الجيران, عاملين شي شغلة حلوة وأكلات هيك طيبة منوزع له. إيه إذا في خلافات مصالحه.
0: إذا في خلافات عندك خلافات؟
1: يعني ما بخلق ما بخلق الأمر.
0: امرأة والله حبيت أسألك السؤال.
1: هي أكيد منه, هي بالمقر
0: هذا يعني شيء مفروغ شيء مفروغ منه.
1: أيوة يعني عليك.
0: طيب أم رائد آخر سؤال, شو أكتر شيء بتحتاجه العائلة لتحس بشعور الاستقرار برأيك؟
1: أنا بالنسبة لي أكتر شيء بحسني بالاستقرار البيت, إنه بعرف إنه هذا بيتي وقاعدي فيه.
0: طيب وبيتك بده كتير يعني هو متدمر تماما ولا بده تجهيز؟ يعني هو موجود كبناء؟
1: هلا ما ضل من البيت غير غرفة وحدة،
0: والباقي ما مكسر ومتهدم يعني.
1: السطح كله واقع بالأرض. ايه السطح واقع بالأرض.
0: طيب تقريبا شو تكاليفه ام رائد ممكن يكون؟
1: يعني اذا يعني
0: يعني سألتي عن الموضوع
1: يعني
0: سألتي عن الموضوع انه مثلا سألتي حدا مثلا بيقول لك ممكن يكلف هذا الرقم؟
1: والله ما سألت يعني انا، بس بعرف هالشيء انه بكلف لانه نعم. شغلة سطح
0: صح يعني بدك ترميم.
1: حتى قدمت انه يعملوا لي خيمه رضياني، قلت لهم اعطوني خيمه رضياني.
0: بس المهم تقعدي بالاجار، الاجار مكلف؟
1: ايه
0: كم عم تدفعي اجار؟
1: شيء 100 دولار.
0: 100 دولار هي شهريا 100 دولار. طيب وكيف يعني، انا اسف على السؤال بس كيف عم تدبري امورك؟ يعني مكلف الموضوع يعني، اذا 100 دولار شهريا غير الاكل والشرب، مين عم تشتغلي شيء؟
1: عندي والله البنات يا حرام. انا لا والله لانه كبيره بالعمر، بروح بدور على شغل بكون ما رضوني مشان العمر. طيب شو بدي اعمل؟ وابني صف تاسع صغير. عندي البنات يعني بالنهار بيصلوا صلاة النهار. لا
0: شو بيشتغلوا؟
1: في عندي وحده عم تدرس جامعه.
0: تمام يعني، بس يعني في حدا عم يشتغل يدخل فلوس على البيت؟
1: في عندي وحده بتشتغل محل ألبسة.
0: ومرتاحة؟
1: هي حاليا ايه، بس شيء اجباري بده يشتغله يعني، اذا ما اشتغل ومين بدي اقدم لنا؟
0: صح. الله يخلي لك اياه هون، وان شاء الله تنحل المشكله قريبا
1: ان شاء الله. الله يسمع منك يا رب
0: يعني، وان شاء الله كمان الجمعيات ترجع لك وتتواصل معك لشان تنحل هيدي المشكله وترجع على بيتك يا رب.
1: والله عم ادعي بهالمطبوب كمان، الله يفرج
0: يا رب عليك. وانا عم بدعي لك يا رب ام رائد، كل التوفيق لك. واكيد ام رائد ربحتي معنا، اكيد رح يتواصلوا معك ان شاء الله من الكنترول حتى تسليم الجائزه. تحياتي لك، اهلا وسهلا. اكيد كل الشكر لام رائد على تواصلها معنا، واكيد كل عام وانت بالف خير، وان شاء الله قريبا تخلص هيدي الازمه. يمكن الكثير من الناس عم بيعانوا منها، وهي مشكله العوده الى المكان او البيت. يعني في كثير من البيوت للاسف خلال هيدي الفتره الطويله ضررت، سواء كانت هدمت بالكليا او جزئيا او تحتاج الى اعاده اعمار. اكيد مستمعين مكملين معكم، فيكم تتواصلوا معنا على الرقم 0932 95 95 97، او على الرقم 0962 55 46 31.

0: طبعا مستمعينا كمان مكملين معكم, وفهودي حول لي اتصال نقول الو, كل عام بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام, اهلا وسهلا, مين معي؟
1: فاطمه.
0: اهلا وسهلا بفاطمه. فاطمه لحفوتك بالسحب, عفوا ما بالسحب, رح ربحك جائزه. الموضوع ما لعمرك, في الماما جنبك, في حدا ايه. طيب عندي مجموعه من الاسئله. هو اليوم موضوعنا عن التكافل او التعاون الاجتماعي. سأليني الماما اول شيء, ماما بيبعتوا لها ام فاطمه, ما هيك ام فاطمه؟
1: ايه.
0: سأليها اذا شافت مبادرات او دعم للعوائل بفتره العيد, صار هذا الشيء ولا لا؟ هل هن يعني اذا هي عم تسمعنا, صار في دعم للعوائل بفتره العيد؟
1: أو
0: من اي ناحيه؟ طيب فاطمه انا رح ربحك, انت اكيد ربحتي معنا اليوم. رح اخذ اتصال اخر بس لتنويه, يعني هو هذا البرنامج فقط للكبار, يعني ما نو للاطفال. اكيد من المسابقات الاطفال ممكن يشاركوا, ولكن بتمنى اكيد الاشخاص اللي حابين يشاركوا برنامج مضافتنا حصرا يكونوا راشدين, لانه الموضوع في يعني موضوع للحلقه, وفي اسئله عميقه احيانا بقى بتحتاج اكيد شخص ما يكون يعني الاطفال, اكيد ما غير مخصص للاطفال. اكيد ناخذ اتصال اخر نقول الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام, اهلا وسهلا, مين معي؟
2: بلال.
0: بلال شو عمرك يا بلال؟
2: 9.
0: صوتك صغير بلال. بلال رح ربحك, بس خبر الماما, لانه هذا البرنامج هو للمشاركة الكبار, يعني الكبار بيشاركوا بالموضوع. الحلقة مين جنبك بلال؟ والدتك؟
2: ما حد.
0: اها طيب بلال انت فت معنا, اكيد ربحت معنا وشكرا لك, تحياتي اهلا وسهلا. اكيد مستمعينا مثل ما خبرتكم, يعني الاتصال يعني اكيد هلا ربح معنا بلال ايضا, ولكن بتمنى لانه يكون دائما المشاركه من الاهل, لانه المواضيع عم نحكي عن التكافل الاجتماعي وعن المبادرات وعن يعني نحن حتى كمان نوصل صوتكم بنحتاج ايضا توضيح اكبر. واكيد صاحب المشكله او الانسان اللي عنده مشكله او صاحب العائله او رب العائله هو الاكثر انسان ممكن يقدر يعبر عن مشكلته ويوصلنا الصوره بشكل اوضح. اكيد كل الشكر اكيد, بس اكيد ببرنامج المسابقات ممكن الاطفال تشارك ببرنامج المسابقات, لانه هو سؤال مسابقه وفينا نشاركه بشكل طبيعي. اكيد مستمعينا مكملين معكم بعد الفاصل.

0: نرجع معكم مستمعينا اكيد. وفهود اليوم اغاني حطنا اغاني كتير هيك فرايحية اكيد. رح ناخد اتصال ونقول الو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: تحياتي. مين معي؟
1: ليث.
0: ليث شو عمرك يا ليث؟
1: 8 ونص.
0: يلا ان شاء الله عمر العمر كله. ليث ليثك انت فت معنا اكيد ربحت معنا. الماما جنبك؟
1: ايه.
0: في عندي مجموعة من الأسئلة اليوم، عندي موضوع الحلقة. قادرة تجاوب عليه ولا صعب؟
1: بقدر.
0: طيب هي لازم تجاوب. أول سؤال للماما، هل شافت مبادرات أو دعم للعوائل؟ أول شيء ليث ما عم تحكينا، من المخيم ولا من حلب؟
1: من دير حافظ. ريف حلب.
0: ريف حلب. تمام يا ليث. ليث سؤالي الأول للماما، شافت مبادرات أو دعم للعوائل بفترة العيد؟ بغض النظر أشخاص، منظمات، جمعيات.
1: في بس نحن ما شفنا.
0: يعني سمعت فيه؟
1: ايه.
0: ولكن ما استلمت شيء.
1: ايه.
0: طيب سأل لي الماما، برأيك كيف نقدر نحن نقوي هذا الرابط وروح التعاون بين الناس والجيران والأهل خلال العيد؟
1: بالخلطة والزيارات والضيافات وهيك شغلات.
0: هي ليس الضيافات من عند ليس. طيب هذا سؤال كتير مهم وممكن أكيد الماما اللي حتجاوب عليه. شو أكثر شيء بتحتاجه العائلة اللي تحس بشعور الاستقرار؟ هاي ليس؟
1: الرياحة النفسية.
0: الرياحة النفسية؟ طب الرياحة النفسية كيف بتجي؟
2: والله ما بعرف.
1: البيت يكون هدوء.
0: والبيت يكون هدوء.
1: ايه.
0: يلا ان شاء الله يعني تكون الهدوء والسكينة لكم يا رب. شكرا ليث واكيد ربحتوا معنا، واكيد شكرا لأم ليث اللي شاركت ايضا، اكيد ربحتوا معنا ورح يتواصلوا معكم ان شاء الله لتسليم الجائزة. تحياتي ليث. اكيد كل الشكر لليث وام ليث اللي عم يسمعونا كانوا وكمان شاركوا. اكيد كمان للتوضيح مثل ما ذكرت، موضوع البرنامج مضافتنا هو مخصص فقط للكبار وليس للصغار. ناخذ ايضا اتصال نقول الو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا. مين معي؟
3: عبد الله.
0: تحياتي عبد الله، كيف الحال؟
3: الحمد لله.
0: عبد الله من وين عم تحكينا؟
3: من مخيم اخترين.
0: كيف الوضع من المخيم؟
3: الحمد لله.
0: يعني مرتاح؟
3: الحمد لله والله مرتاحين.
0: طيب عبد الله، كيف بيظهر التكافل الاجتماعي او التعاون الاجتماعي بين الناس داخل المخيم خلال العيد؟ كيف ظهر؟
3: والله كويس الحمد لله.
0: شو صار؟ احكي لي هيك، في هيك مثل مشهد صار عندك.
3: يعني الزيارات هاي اول شغلين، وصار بي زيارات ويعني والقلوب تسامحت وصافحت، يعني هاي اهم شيء. يعني الواحد اهم شيء يصفي قلبه مع اخوه المسلم وهيك.
0: طيب عبد الله، هل كان في مبادرات او مساعدات تخفف الاعباء عن العائله داخل المخيم خلال ايام العيد؟
3: ايه طبعا، كان بتوزيع ملابس، وزعوا ملابس يعني كويسه على السوا. ويعني الكل اخذ له. او كمان اجت منظمه دفعت للحلاقين، ما بعرف يعني اعطتهم شيء وحلقوا للاطفال المخيم كامل بشكل عام مجانا.
0: يعني قدمت دعم للحلاقين حتى يقدموا الحلاقه ببلاش.
3: ايوه تمام.
0: وانت رحت حلقت؟
3: والله بالنسبه لي ما رحت، بس بي اخوتي اللي صار راحوا حلقوا.
0: فكرة حلوة، فكرة جميلة.
3: ايه
0: طيب عبد الله، كيف ممكن الناس تدعم بعضها خلال العيد؟ يعني انت برأيك؟
3: والله يعني مثل ايش ده قبل يعني من مثل والله قلت الزيارة شيء هيك.
0: يعني الزيارات هي بتساعد؟
3: ايه تقريبا. ايه يعني اللي بيجوا اهل اللي اجوا من برا يعني كتير ساعدوا، يعني مثل انا عندي قرايب من برا واجوا ساعدوني هيك فرضا جابوا لي من برا، يعني قول ما بي يعني هم وعيد اضحى وبي لازم يكون بلحم هيك، يعني بي كثيرين من اهل البرا هنن جابوا لهون.
0: يعني وفي يعني قصدك اهل من برا قدموا مساعدات كمان اهلكم اللي قاعدين برا المخيم؟
3: هو اكيد هن، ما انا بقصد عن اهل البرا يعني الاهالي بشكل عام اهل المخيم من برا هي يعني متقدم لهم انه مثل بعثت لهم مثل طحين هيك شيء مشان معجنات العيد ولحمه.
0: حلو. يعني يعني اقربائكم من خارج المخيم كانوا بيبعثوا لكم مساعدات وكان اداره المخيم عم بتفوتها عادي؟
3: ايه ايه ما في مشكله، ايه كانوا يفوتون والحمد لله.
0: حدا قدم لكم مساعده؟
3: ايه نحن والله اجوا اولاد عمي من برا قدموا لنا مساعده جزيهم الخير.
0: جميل جدا، شكرا عبد الله، شكرا جزيلا، واكيد ربحت معنا، تحياتي لك. تحياتي. اكيد مستمعينا مكملين معكم، واكيد بضل تقريبا 10 دقائق اكيد بانتظار اتصالاتكم على الرقم 0932 95 95 97 او على الرقم 0936 55 46 31.

0: نرجع معكم مستمعينا ومكملين معكم ناخذ اتصالات ونقول الو. السلام عليكم، اهلا وسهلا، مين معي؟
1: سلام، معك يوسف.
0: تحياتي يوسف. يوسف شو عمرك يوسف؟
1: 11.
0: العمر كله يا رب. يوسف من وين عم تحكينا؟
1: من دير حافر.
0: من ريف حلب.
1: من ريف حلب.
0: كيف الوضع بدير حافر؟
1: كويس ماشي الحال.
0: الخدمات منيحة؟ كهرباء، مي؟
1: ايه مليحة
0: الحمد لله. يوسف اليوم موضوعنا عن التعاون والتكافل خلال فترة عيد، اكيد بكل عام وانت بألف خير يا رب.
1: وانت بخير.
0: يوسف، هل شفت مبادرات او دعم للعوائل بفترة العيد؟
1: ايه شفت.
0: شو شفت؟
1: مساعدات.
0: لا لك تقدمت؟
1: لا.
0: شو طبيعة المساعدات؟
1: حصة لحمة إن شاء الله.
0: هي من جمعيات ولا من أشخاص؟
1: أشخاص.
0: أقارب؟
1: هي أقارب.
0: طيب يوسف، برأيك كيف فينا نعزز هيدي الروح، روح التعاون، الجار للجار، المحبة بين الناس خلال فترة العيد؟
1: بالزيارات.
0: فقط بالزيارات. طيب وشو أكتر شي بتحتاجه العائلة؟ هي كمان فينك تسألي عائلتك اللي قاعدين جنبك ليشعروا بشعور الاستقرار. شو يوسف؟
1: الرياح النفسية والمحبة بين الأهل.
0: المحبة بين الأهل هي بتحسس بالاستقرار. تمام يا يوسف، شكرا جزيلا، تحياتي لك وأكيد ربحت معنا. تحياتي.

0: طبعا مستمعينا ناخذ اتصال اخر ونقول الو.
1: الو.
0: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: تحياتي، مين معي؟
1: محمد.
0: محمد من وين؟
1: من ريف حلب.
0: من ريف حلب، كيف الوضع بريف حلب؟
1: ممتاز.
0: طيب محمد، خلال هيدي الفترة، فترة الأعياد أو بشكل عام وأنت بألف خير، شفت مبادرة أو دعم للعوائل بأيام العيد، سواء كان جمعيات، أشخاص، أفراد، منظمات؟
1: يعني دعم إيش مثل إيش؟
0: دعم مادي، دعم ممكن هدايا، ممكن حصة غذائية.
1: لا والله ما شفنا شيء،
0: ما سمعت حتى.
1: المكان أنا فيه ما في. لا والله.
0: طيب برأيك محمد، كيف ممكن نعزز روح التعاون والجيرة والمحبة بين الأهل خلال العيد؟
1: تعزيز يعني؟
0: إيه تعزيزه، يعني تقويته.
1: والله شلون بدي أقول لك، يعني الزيارات اتوقع.
0: الزيارات، يعني الزيارات هي اللي بتقوي،
1: بتعزز، صح،
0: روح التعاون. برافو يا محمد. تمام يا محمد، شكرا جزيلا لك وشكرا على تواصلك معنا. تحياتي، واكيد ربحت معنا. اكيد ناخذ اتصال اخر، نقول الو. الو السلام عليكم. الو.
2: معك.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
2: ام محمد.
0: ام محمد من وين؟
2: من حمص.
0: كيف الوضع عندك بحمص؟
2: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله، نشكر الله. ام محمد، اليوم موضوعنا، هل لمستي وجود مبادرة او دعم للعوائل خلال فترة العيد؟
2: ايه اكيد. ايه
0: شو كانت؟
2: هلا كان في مبادرة للأيتام، بقدموا لهم ثياب العيد. وفي كمان فعاليات عملوها كمان بالسوق، انه ايام العيد، اول يوم العيد كمان لعبوا مع الاطفال هيك دمى.
0: وفعاليات ترفيهية.
2: ايه
0: بتعرفي المنظمة مين؟
2: هلا في هون عندنا منظمات كتير هون في.
0: ما بتذكري يعني هيدي اللي عملوا الفعالية مين هنين؟
2: والله في شو اسمه، كان مبادرون يمكن، وفي رأس الخير، في كتير هون عنا جمعيات، يعني
0: منظمة رأس الخير.
2: ايه وفي هون كمان هلا بيوزعوا، عم يوزعوا حصص لحمة كمان.
0: مين عم بيوزع حصص لحمة؟
2: فيها منظمات اتلت مع ناس انه عم تتبرع ومشان يوزعوا للناس يعني المحتاجة اللي ما اجاها.
0: اجاكي شي محمد؟
2: ايه الحمد لله اجاتني حصة.
0: مين اجتك الحصة؟
2: لا هاي من رفيقتي يعني.
0: وصلتك حصة من صديقتك.
2: ايه حلو. هون نحن لأنه بدك تكون مسجل بالجمعيات، ونحن لسه ما زبطت ورقنا لنسجل، مشان هيك ما بنقدر نستفاد شيء.
0: شو طبيعة الحصة اللي وصلتك؟ لحمة؟ حصة لحمة؟
2: ايه.
0: يلا الحمد لله، ألف صحة.
2: ايه لا هون الناس بتحب بعضها، يعني هون بيفكروا ببعضهم يعني الحمد لله.
0: هو هذا رح يجيني هذا السؤال الثاني. يعني هو هذا سؤالي. كيف فينك تعززي روح التعاون بين الناس والجيران والأهل خلال العيد؟
2: هو هون الترابط الأسري، يعني الحمد لله بقي موجود المحل. الناس إذا طلعت وفادت على بعض، هاي الأولاد بتكيف يعني. هلأ هون لقوا العيد غير الأولاد، في قرايبين، في ناس كتير بيقربونا، إيه إنه بيشوفوا بعضهم هيك، لقوا فرق كتير، ارتاحوا نفسيا يعني كمان.
0: طيب أم محمد، شو أكتر شي بتحتاجه العائلة لتحس بالاستقرار؟
2: أول شي المحل من الناس المطلع، وبيئة آمنة إلها.
0: عفواً محمد،
2: وبيت يكون قوي.
0: فينك تعيدي؟ هو أول شيء البيت.
2: البيت والمحبة الناس المحيطة، البيئة الآمنة.
0: ومحبة الناس هي اللي بتخليك تحس بالاستقرار.
2: لكن هلا لو الجيران او الناس اللي حواليك ما انه ناكرينك او ما في محبه اكيد انت رح تطلع من هالمكان ورح تكرهه.
0: صحيح صحيح. تمام ام محمد شكرا جزيلا لك، تحياتي لك واكيد ربحتي معنا. تحياتي اهلا وسهلا. اكيد الكل ربحان معنا بحلقه مضافتنا لهذا اليوم. اكيد تقريبا حنوصل لنهايه حلقتنا، لكن خلينا نروح فاصل وننطر ممكن يجينا اخر اتصال وبنرجع.

0: وناخذ اتصال اخر اتصال معنا لهذا اليوم ونقول الو. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: تحياتي، مين معي؟
1: ام مهند.
0: تحياتي ام مهند، كيف الحال؟ كل عام بخير.
1: وانت بخير
0: ام مهند؟ من وين عم تحكينا؟
1: نعم،
0: من وين عم تحكينا؟
1: من حمص.
0: كيف الوضع بحمص؟ ان شاء الله بخير
1: الحمد لله، غير شكل.
0: يلا الحمد لله يا رب. أم مهند، اليوم موضوعنا عن التكافل الاجتماعي. لمستي وجود مبادرات او دعم للعوائل بعد العوده؟
1: هلا يعني انه هم ما في منظمات يعني، بس من القرايبين يعني.
0: من الاقرباء فقط. اجاكي شيء؟
1: حصص لحمه.
0: ما وصلك حصة لحمة؟
1: لا، بس اليوم جارنا مضحي، مدري عاد بس لنرجع على البيت لا بيكون جايب لنا، لا ما نسياننا.
0: يلا ان شاء الله بيكون متذكركم
1: ان شاء الله.
0: طب قلتي ذكرتي من الاقارب، يعني الاقارب شو شو شو قدموا لك؟
1: هلا يعني اول ما اجينا ما كان عندنا شو اسمه شيء، يعني ما كان عندنا اغراض بيت، ما كان عندنا هيك انه حصور طراريح حرامات، ما كان عندنا شيء ابدا. يعني كل واحد من هذا عنده طراحة، هذا عنده الواحد هيك شوي شوي يعني.
0: يعني خلينا نقول كسوة بيت.
1: ايه يعني ايه صح.
0: طيب برأيك ام مهند، كيف فينا نعزز هيدي الروح التعاون والمحبة بين الناس؟
1: هلا هاي نحن من الواحد يعني، اذا في عالم ما بتحب هالشغلات، بس نحن هيك يعني الحمد لله معروفين، نحن عائلتنا معروفة بهالشغلات الحمد لله.
0: يعني ايه بس كيف تحس
1: يكون الواحد يكون الواحد منيح، ما يكون طميع زيادي. يعني اذا قلت له لا بدي هاي وبدي هاي، ما بعد الواحد بيحب يعطي. ايه يكون حتى يعني هيك منيح، ايش اسمه، يتعاطف مع العالم.
0: يعني العطاء.
1: ايه هيك يعني
0: العطاء.
1: ايه صح، هو يعني ما يفكر في شيء مقابل هالشي اللي بده يعطي، ما يفكر انه لازم ياخذ شيء مقابل هالشيء اللي اعطاه هو.
0: جميل
1: لا
0: جدا.
1: هيك لو تشله يعني.
0: جميل جدا. طيب مهند، العيله شو بتحتاج لتحس بالاستقرار؟
1: يعني هلا الحمد لله يعني، بس يعني لسه الواحد بده يشتغل، بده يزبط بيته، واذا بده الواحد يكمل دراسه يعني.
0: يعني يعني العمل والبيت والدراسه هن اللي بيعطوا شعور الاستقرار.
1: ايه انا هيك بحس.
0: تمام يا ام مهند، شكرا جزيلا لك وشكرا على تواصلك معنا. تحياتي، اهلا وسهلا.
1: شكرا.
0: طيب مستمعين، نحن تقريبا وصلنا لنهاية حلقتنا. نشوف في اتصال فهودي، بيقول في اتصال ولكن عم بيقطش. خلينا نجرب ناخذ هذا الاتصال ونقول الو. الو الو، في مشكله بالاتصال. اكيد مستمعينا نحن لهون بنوصل لنهايه حلقتنا. اكيد بدي اتشكر الجميع اللي شاركنا بحلقتنا لهذا اليوم. اكيد نلتقي يوم غد بنفس الموعد بالتغطيه بمناسبه العيد ان شاء الله، وكل عام وانتم بالف خير، وان شاء الله سنة خير عليكم جميعا. أكيد كان معكم هادي مروان، وعلى الإخراج زميلي فهد ببرنامج مضافتنا، وأكيد الجميع ربحان معنا اليوم، وأكيد رح تستلموا الجوائز من أكيد رح يتواصلوا معكم لتسليم الجائزة. أكيد نتمنى لكم يوم هادئ وجميل ومليء بالمحبة في أمان الله.

0: راديو حلمنا.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قل

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك،

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن،

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.

لا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

مِيتًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا

خيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به،

في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

0: وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض،

اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون،

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

لهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

لهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.

مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون